0: جامي ايماجيني تجي وحده كيما كيفك في القهوه الله
1: نو جو فير يدك
0: قربي شاطرو على نو
2: اه مي اتون مي دي كوتي مون بتي كوبان
0: بتي كوبان
1: غرو كوبان انا صاي
2: مي تا كيل اج